بملم تيكت الدختار كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي من

قبلش هنفرس جيهي ما قيرم شانفاس كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي.

بمالم تيكا دكتور كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي من

جيتني جاك لما نسان خاندم لسان وباللسان خدا مين يا رب الرسان كلالي جونم كلالي جونم كلالي من كتي هيرا

قاب ليش انا فرس جيهي ما قيرم شان نفس كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي.